0: قول فكر يا كان يشربني.
1: سوري سوري يسي
2: هي ليري فيتر
3: يا ابد ما اوكي بس بتخن شايك
1: وصال سوري في البيت
0: كان يشربني. On a hippie trail head full of zombie I met a strange lady she made me nervous she took me in and gave me breakfast